0: نبع البست خود تو بتجين يعني تو نودك هلبت وبيراميرج تبجينه يعني أو كسن يتجيانه ككرديش تبدأ وهلبت جين وجنية دوين وجنية تيجي تخو ببارنكر وهم تلباش يعني الوا بابيرا وتديسها جواجي ببارنما هلبت تحردوكا بهبرة تكهربين برامبري هفجي تو أوجل تقوه داربكن أفاناجل تقوه داربكن والجور ويني هلبس فان جدمين دما مروفكي هلبس فان بنفسينا دنارين هم عند دفي هاج الدورة خوشي هبه شوا يعني أو بيرغاتن يعني مثلا سبيرغي نجات بهم تمام أو فقطان دنك جي برقة أزنا دوية سريد درباس بهم أزي خوشي فاقو هزم دي ساجي أزي قيانك بخواه كساتيا زردش أزي بآفرينم تاقو ريا من بلي ريا ما مستنجات بهم يعني بركسن ديدر
1: شخصيتن دني بجي شخوا وقت لكولينه لكولينك تشكربون سر مثلا زمانا و قوتنه وان زيده بون يعني زمان كردي وقت زمان كي نه امين دي جيهان دا ان قوتنه زيدن سريع حفصد حزاري بايف هبون يعني براستيش بو مسار بلندكي كو ام دبن في زماني ببارزن ام دبن في زماني خودي در كوين جبو قوتنه وي نه هنده كرن يعني حفصد حزار زيدتر قوتن نه هنده كن يعني تم ملت تجدات نه يعني ان زمانی که دبیش جدار دوران جی گوتن شوراگرتی زمان ترکی 300 هزار داد مینه اما زمان کردی تدنری سریع 700 هزار پیف
0: تشتکی نه یعنی نه کیم اوایا از ارکی جا خودی در کتن الوا پیفا کیه کسی نورمال نکاره ارکی حلبستوانه نویسکاره، شانوگره، هنرمنده، دنگبیج، ارکی وانای گوه جوا که بریفه ببین و گوتنه هون دانه کن، دما گو از منو هلبسته خود منو نکر یعنی هلبسته ما تو دناو سادی صد تو گودار بکی یعنی نه تنه چعوه تا و لیوه تا و بجناته ای پرتشن هنه تودکاری دناو هلبسته خود تو وجینه یعنی او خودی درکتنه الوا گوتنه ایرو ارکی منو تا و ایمه ای کسی گو بملت بده گودار کرن، بجوا که بده گودار کرن، ازو تنه بگو اون دانه بی بگو او پیوند ما هر دم دنواته دژیان بکه تشت کی وسایه؟
1: هم دخوازی هلبسته گشته گودار بکن که کو که کرم که؟
0: دلیل

0: Elsinor. Të sinor në karën gavin më ndilbëkën. Zhe ashka të pithë. Unë zhe aurin më. Të shëf në karën më në bëjanin në khasër khoshbëkën. Zhe bir aninin të pithë. Hestin dagdayı bi işin evinate gavin min dilkuminin. Mina peleke. Mina peleke jisra berbangi ingiriye. Mina gul baroja ke şermok seri khoji kedam merine redi tawinim. Mina zinari ki liçiyayi ki tazi lbendawari giyane ke terqiyayi megumin vejine. مینا هجیره که گهشتی عشقا تهوسا من تیر خم کریه و بن پید بند بندارا اوینا تده تو مینا حیوه که گو پشتا تاریه دشکینه و تاریه جشویره ناهیله و از مینا سیه که بیبشن جه تاریه دردن و جو خوشی دبلا دبلا تو که جده حسنکه Unaşi.
1: Bizi. Spaskın nave helbeste kija roj tanısan sala yani.
2: Ev de sala da hazar ruh evde de. Mine besan. Tişteka taybet mendi yani jibona helbezvan çi yani nivskar. Belki şu mamustana jat go dizindanet nivsandi. تابت من دي كمجد نفيسة هالبسة دهي قد من هالبسة اخوة رونشتي اسقط نانفسين همو هالبسة من السريان دبقو او سدما كوتش بري امن صالك دو صالة من لبنان جيانكر دو صالة الحلب من جيانكر چار صالة من الباشوري كردستان من جيانكر افسي صالة من از اوروبا من المانيا جياندكم و دناف رجی او فکوستنا یعنی کوچ کردن خانیا ها بو امل گوند بون امهاتن بازاره کیم دهاتن بازاره که دیتر یعنی چیه کیلو آکنجا 20 ساله تو بمینه لگور تمنه من به تمنه کی 26 سالی تو وات تمنه تو چی راجه 3 ساله اینا تو گنجاو نبودی تو چی چیه کی دن بازاره کی نو ملت نو روی نو جبون امن جو تشکی وابو حتی وگاه وانه جی لا اوروبا جي اف سي سالمن سي سالونيف تا في غا بهاني جي هل بستك من المال لن بساندي
1: تا وقت التجاري يعني
2: تا از دچم جفر از بچم بازار كي كار خباتك من هي برلين اي انجي بازار كي ديتر تشي قول اوروبا هاتن نفساندن همو السريانة همو هل بست من السريانة از دچم بازار كي دي جيمني كي دي ترين كي دي باسا كي دي عربيه كي دي انجي تشنوسا او هستك تي من جبونا من تنتي زوره قو أز دوي تنتي ده البسته كي بنفسينم تاني أز دكارب تنتي أز بباري وي حستي هاند أستد بجيم أز دوي إيش هاند يا دوي تنتي ده جبل قو أز تاني جي جيان دكم دوي تنتي ده قو أز هالبسته كي بنفسينم جبونا من باري كي قرانا
1: حتى أنا تشن هالبست نفسان دي بسا
2: نزيكي حشتي حيانوتي باش تشن قو إحاتنا أزبر كرن چن هنه جی سر پلانه بلکه جانا جی
1: اجبیر بکنم پرتوک ده
2: من چاپ نکریه پرتوک من حاضر هیه رواج لیلانا ناوه پرتوک جی رواج لیلانا او جی
1: رواج لیلانا
2: رواج لیلانا
1: چه مره؟
2: جبرگو لیلان بخوشی بری گو امتکم روه ده وک شیرو وکرنا واتیا لیلان توشتا کی تددو و تناگه اجی دخوازم جوی نراستی اوا گو ندیاره یعنی تنی وک گما یانجی وک جد بشن موران تشتا کوسا وقتا بناچن خزستان او لیلان هی دورد او نراستی ک من او نراستی هانی کری جانا خو اوا گو همو کوچ بری او تن کرن اجب گو اف نخوستا کام بو نت چگو از لید گرم از وی تشتی درفم از چم بری من بریا کدن بسر راستی وی يعني أول ليلة أنا هايش بونا من نراستيا يانجي ن وكهفيا قوم من جي جيانة هفي ذكر وجاز دخوازم جي برفم أزبهيلك أدن بتشم يعني رفاج ليلانا جبونا من جوا يعني خدي واتيك جي خد دلي من دقريش برقو من من واتيك دايت شما من أب رفاج ليلانا يعني تشكا وكا سرياليزم جي مكارب كاربين
1: گلی تماشایان نهایی امبنرن که تبنا جوکی و هفته اول مچام داد کردن و ملت مچ محتم مچ کریم هم برای تماشای کرد.

استنى يشحرر واقف عالبير والسجن لامم قدعين خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شاطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح.

وقف ودك دوم حبت بركض ضد مبسوط سلوان فوق يده بيت بالجون صب لي عمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هدي

ناس بتغني بنص الليل وختمنا يا عم غروب البين الهم بناديني شو شريك والسخطة سيع انا يوم ما جيت كيف تحمل كل يصير فيك ما انا خلص تمسحت صرت كله زيد وانا كله زيد وهو يكل بديش اعرف صحبة ما بتضحيش واكسلش سطر وكتب يا تاريخ

0: ايش
1: ولد
0: اي ساعه
1: ولا اي ساعه المغرب
0: مش مع الوظايف
1: بلا وظايف ما كله
2: هاي شباب كيفك تامر
1: اهلين اهلين
0: كيف حالك
1: تمام هاي شباب وكيفك تامر
0: بالغلط
1: بالغلط انا منت بهذا الغلط روح احكي معاها
0: خلص انسى
1: ايش انسى
0: بحبش الاشياء
1: بس تحب ايش
0: خلص ابراهيم بحبش الاشياء
1: بحبش الاشياء

0: زمان وانا صغير.
1: الو
2: تحلم نسمع صوتك.
0: كنت بحلم
1: كنت مشغول شويه ولا
2: شيء.
1: ايه عاد شكينا الله يحضر لك.

0: جاوب.
1: الو
2: الو تيان
1: برهوم، ايش الاخبار؟ الحمد لله.
2: والله انا ايش كنا
1: بالدنيا
2: اي منه؟
1: انسى، ما عارف ايش منه.
2: لا صوتك يا عشمان
1: ما انسى خلص ولا ايش
2: بالنسبه لامت السبت؟
1: مالي مسوي
2: طالع معنا؟
1: وين وين طالعين؟
2: طالعين كل الشباب. تسالي شوي زياده على اللزوم. طالعين نصيع جاي معانا.
1: طالعين نصيع؟ مش عارف عن جد مش عارف. بروم برجع لك جواب اخر. سلامات يا ورد.
3: Yo ho ho ho ho ho!

0: ناس الناس ناس البال ناس البس في جروح الغادة انا ناس الناس وناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بيخلص كل شي مؤقت هي جوا ماكلة مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش كوز السلاح ونزل السباح في شهيد وزغرة لفروح في شتيت في البقعة البقط وفي منابع شو ما فيكم ما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء بتخطرش عالبال اي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جتنا صحوة ناس طلوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وابتع

بسطه ابكي نصبي لدموع اتجد عن زنزنجة البوع يدوية حلوة لتصنع بوع ثمود وهود وكديس بعيد لبقلبي قلبي بفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلة بتيجي نروح نسريلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط اساميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر بسمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رويح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس علم عملوه منين جونا من هدول طرهوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط الشباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل وندم هالصوتع في البحر كروش ودفودع ارفعها في وجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوتع في البحر كروش ودفودع